ايه كنا كابيت وقت نقوم قابل مكة تبات مون إش كان نين لست ليونا دي الموتا لست ليونا موجودة دي مجد كان نين لا بيل كارولين نقوم توانجا بون هذا شغلتي تتبين نشواس تبين تمين نو نواش ونشوا وشيت غشتت نشواس تبين تمين نو نو نو وشيت غشتت كودي بي ودونا بتسن 7h48 نسي ويجيش نو اش بس بي غشتت بيغن تشكم نو بتنا نو من اتشي بيدوك سوكام تشيت باتشموت تشي مشتوي بندات اوت باتشمون جا Bon, c'est une bonne winiga bunjish. Une winiga buncha. Et que, n'a-t-il pas de chet, un doigt, mais de quoi?

من بنو بني هاد ما انت مونشوز لي ميدوت لكتور كي من هاك الكريمبريش كنا تنو تكنين تتواتو

إيه كنا جودة سين كابيدوك عنديش نيت شيموت دوريس فونتين ماك ماني ماري جان ماريات بريجيت أندري ماني جوان بينونيك أندري جان وين موت تشي مادوت